0: Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'u fa inna ta'atahu aqwam wa aqwa. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واخدروا أسباب سخط الجبر فإن أجسامكم على النار لا تقوى وتوبوا إلى الله توبة نصوحا واعلموا أن الله أمركم أمرا بدا به بنفسه وسنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: الله صل وسلم وبارك عليه.
0: وارض اللهم أربعة الأئمة المجتهدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي الفضل المبين. وارض اللهم عن الستة المتممين للأسرة الكرام وعن أهل بدر وأحد وبيعة العقبة وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين وألي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

رحمكم رحمكم الله استوى واعتدلوا. وصلي فضل وإرادة المستقيم من الله تعالى. الله

0: إلى حضرة النبي المستقبل صلى الله عليه وسلم شيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا طهر قلوبنا من كل وصف يوبه دنيا مساعدتك ومحبتك ومن أهل السنة والجماعة وسوقي إلى لقائك يا ذا الجلال والكرم يا ذا الجود والكرم والفضل والمن والعطاء والإحسان. ضمن لك علينا حقوقا كثيرة فيما بيننا وبينك وحقوقا كثيرة فيما بيننا وبين خلقك. وما ما كان لك منها فاغفره لنا وما كان لخلقك فتحمله عنا. واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك. وما يغني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود. اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك. وما يغني يا حميد يا مبدي ويا مهدي يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي ويا مهدي يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي ويا مهدي يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك اللهم نورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وفيك نفيك وانعامك وعطائك وعسانك اصبحنا وامسينا انت الاول فلا قبلك سن الاخر فلا بعدك سن الظاهر فلا سوف فوقك والباطن فلا سوف دونك نعوذ بك من الفلس والكسل وعذاب القبر وفنة الغنى ونسالك الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اختم بالخيرات اجلنا وحقق بفضلك امالنا وسهل لبلوغ ذاك سبلنا واحسن في جميع الأحوال أعمالنا يا من كذا القرقى يا من جل الرقى يا سهد كل النجوى يا من تهى كل سقوى يا قديم الإحسان يا دائم المعروف يا من لكن أن كل سنن والبدى لكل منه يا من رزق كل شيء عليه ومصير كل شيء إليه اللهم إنا أعوذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا اللهم إنا سالمين ومنا مسلمين والحقنا بصالحين غير خزي والمبتونين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسماطة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والزم وسير الأسقام ونعوذ بك من شر ما يلج في الليل ومن شر ما يلج في النهار ومن شر ما تهب به الرياح ومن شر فوائك الدهري ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah seorang laki-laki yang bernama Bayan Pranoto bin Suwito, usia 76 tahun, yang beralamatkan di Jalan Tunas Baru RT 66 Kelurahan Terdalam Kota Banjarmasin, dan akan dimakamkan di akar keluarga Guntung Lua Banjar Baru. Kami atas nama badan pengelola Masjid Biasa Bila Mutadin mewakili daripada keluarga almarhum mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah Masjid Biasa Bila Mutadin. Kemudian permohonan ampun dan maaf untuk almarhum apabila selama hidupnya ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan. Selanjutnya kalau ada urusan hutang-piutang diharapkan segera menghubungi ahli waris. Demikian kami sampaikan. Mari bersama-sama kita melaksanakan sholat fardu kifayah untuk mengimami. Kami mintakan kepada pimpinan pondok pesantren Basadiyah Khalidiyah Amuntai Hulu Sungai Utara kepada Haji Muhammad Syawakan Kasih kami bersalamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 4 Suara Budaya Banjar.